0: ركنت الفاميليا كرومي والسند وشهاجة فيبين.
1: كان دريتني حزين بجن دري نحتاج لنكون هديك كم كان يسويلي

سلام عليك مريم، بالغراسيا مريم، السينيور ميرا امبيرك انت وسط النساء وامبيرك الفرات تالجوفتيك جسور.